عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غالي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الثلاثاء الأول من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مشوار جديد لليوم نترافق وإياكم خلال ساعته من أجل استعراض أبرز التطورات وأبرز الأخبار والأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية سواء في بلادنا أو في الجوار.

من خلال المتابعات اليومية ومشاورنا التي تستمر على مدى الأسبوع، نحاول دائما الاطلاع ومتابعة كل التطورات وأبرز العناوين والأحداث لنقدمها لحضراتكم بصيغتنا وعلى طريقتنا. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحك.

الصيفي مستقر، عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجة حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية، خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية. الاستقرار الذي سيستمر لغاية نهار الغد، لأنه ابتداء من بكرة سنشهد مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة والتي ستعود إلى أن تتخطى معدلات الموسمية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الثلاثة قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل. يتكون الضباب على المرتفعات الشمالية اعتبارا من فترة بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا لل 31 درجة نهارا فوق الجبال. درجات الحرارة عم تكون من 16 ولغاية 27 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80.

إذن طقس الصيفي مستقر رح بيرافقنا اليوم مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة واللي رح بيكون تصاعدي خلال أيام الأسبوع من بعد انقضاء المنخفض الجوي يلي رافقنا بنهاية الأسبوع الماضي.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء الأول من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ماكرون والملك الأردني وعون في مؤتمر باريس. لبنان يطلب مساعدة اليونان لتطبيق اتفاق الإطار. كيف يقرأ حزب الله تصاعد التهديدات الأمريكية ضده؟

من خلال لقائه نظيره اليوناني في آثينا مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. في ذكرى الإمام الصدر المطلوب إسرائيليا ليس الحزب أو حركة أمل أو الطائفة الشيعية، بل الفتنة في لبنان. غارات إسرائيلية جنوب لبنان وانهيار جزء من جبل القنطرة بسبب التفجيرات. نقابة الصحافة والمحررين في لبنان ترفضان قانون الإعلام الجديد ويعتبرونه قمع وفوضى. وزارة المال تحويل التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين. لبنان متمسك بالتفاوض مع إسرائيل، هل التعويل على متغيرات إقليمية؟

واشنطن حسمت الجدل بشروط الحوار مع الحزب. ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز، وباسكيان يدعو إلى التفاهم. الاشتباكات تتجدد في السويداء، سقوط 10 جرحى من قوات الأمن السوري.

تتعامل الصين مع العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟ شكيان ونواز شريف على هامش قمة شانغهاي، دعوة لإحياء مذكرة التفاهم. ترامب يضغط بنفط فنزويلا، وإيران ترفع ثمن فتح مضيق هرمز. عربية واسعة للهجمات الإيرانية، وتأكيد على سيادة الأردن والإمارات. عراقجي نتنياهو يتباهى بجر واشنطن إلى الحرب ضد إيران. ترامب: إيران دولة فاشلة وقيادتها في حالة فوضى. خاتم الأنبياء ردا على مواقف حكومة إسرائيل: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم.

وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن أيلول الاستحقاقات، لبنان في مهب الفوضى. وكتب سركيس نعوم: إيران تختنق، صراع داخل النظام على أفضل طريقة للإنقاذ. إلى عناوين جريدة الأخبار.

السري في فكرة تغييب الإمام الصدر جغرافيا الجنوب ليست مناطق تجريبية. تعاون من أفنا، الحل مع إسرائيل بالدبلوماسية لا بالحرب، ومصممون على إنهاء العداء وطلب دعم الجيش لإنهاء الاحتلال وحصر السلاح. طعن قضائي يهدد بإلغاء نتائج انتخابات اتحاد العائلات البيروتية. السعودية تقود معركة استئصال الحريرية. نصف حركة المطار للميدل إيست، كم تساوي شركة نمت في حضن الحصرية؟ رغم التهليل الذي رافق إعادة فتح السوق السعودية، الكلفة تهزم الصادرات الزراعية. بعد 48 عام، الإمام الحاضر الغائب موسى الصدر، رجل الحوار ومقاومة الاحتلال. السلطة تضع المدارس الرسمية في مواجهة النازحين. منظمة العمل الدولية تنهي 50 عاما في بيروت. تركيا والسعودية وباكستان يدشنون آلية الدفاع المشترك باجتماع في اسطنبول. تمديد مهلة حصر السلاح إلى نهاية العام. المقاومة العراقية توسع لائحة شروطها.

الأخيرة أن ترد على العدوان الأمريكي في الإمارات والأردن. كل إطلاق سيقابل بردود أكثر سحقاً. قمة شنغهاي أمام تحدي العقوبات. الأصدقاء الشرقيون كيف سيساعدون إيران؟ صفقة العار، فنزويلا تسلم نفطها لقرصان الكاريبي. بين رغبات ترامب وحسابات نتنياهو الانتخابية، مصير غزة معلق إلى حين. بحيرة أمريكا تثير الانقسام، شركات خرائط تتحدى تسمية ترامب. كوريا الشمالية، سياسة واشنطن العدائية لم تتغير وسنواصل تعزيز أسلحتنا النووية. صرخة عسكر أمريكا كاف استنزافا للقدرات. وفي الأخبار، كاتب إبراهيم الأمين في انتظار تشارين.

البري يحرم على بيروت ما يحلله لطهران، والرئيس عون يفتح باب إنهاء العداء مع إسرائيل. القرض الحسن يعود، تهديد جديد للمدنيين. من قاديشة إلى الدولة، لبنان لا يبنى إلا بالشراكة. من عكار إلى بيروت، رحلة في عتمة الطرقات. الإمارات تعيد لبنان إلى قلب الاستثمار العربي. قصف إسرائيلي يستهدف علي الطاهر والدبشي، وتفجير ضخم في الخيام يهز أرجاء الجنوب. لافتات في بيروت تناشد رئيس عون توقيع قانون العفو العام. نبيه بري في الفكرة 48 لتغييب الصدر، لا تضيعوا لبنان في حروب داخلية. عون من أفنا، نحن دعاة سلام، وعلاقتنا مع أي جار مدخل لعلاقة مماثلة مع كل الجيران على قاعدة الاحترام المتبادل. الرئيس نواف سلام يترأس الاجتماع الوزاري، بحث مصير اليونيفل والجباية ومشروع الموازنة. الصحافة والمحررين، قانون الإعلام يهدد حرية الصحافة، وننتظر التعديلات الموعودة. واشنطن، لا محادثات مع حزب الله، وسيادة لبنان تبدأ بنزع السلاح. وزير الدفاع غادر إلى بلغراد ممثلا عون في مؤتمر حركة عدم الانحياز. بعد الضربات الأمريكية، باز شيكيان، لن نقف مكتوفي الأيدي. ترامب، إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. إما معنا أو مع الإيرانيين، واشنطن ترفع سقف العقوبات. الضربات الأوكرانية الروسية تطغى على مساعي السلام. ليبيا، توقيع اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة للتمهيد للانتخابات.

إسرائيل تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخ علاقاتها مع اليونان. وفي نداء الوطن كتب صبحي إبلاوي: تركيا والحزب وساطة حقيقية أم وهم لخطف دور الدولة؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا تحبط زرع ألغام جديدة في هرمز، ترامب يتوعد بضربهم بقوة، وطهران هددت بأكبر بعشر مرات. اجتماع إسطنبول يرسم خريطة طريق اتفاقية مكة. السعودية وتركيا وباكستان حددت خطوات لبنية أمنية في المنطقة. في كلمة ألقاها لإحياء ذكرى اختفاء الصدر، رئيس البرلمان اللبناني يرفض المناطق العازلة والتفاوض تحت النار. العراق يرفض بقاء قوات التحالف بعد 30 من سبتمبر، أكد أنه لن يكون جزءا من الصراع الإقليمي. وزير الجيش الأمريكي يستقيل ويتنحى عن منصبه. الإعدام لسيدتين في إيران لمشاركتهما في احتجاجات بداية العام. أمريكا تثير استياء وزراء مجموعة العشرين بإعادة روسيا ومنع الصحفيين. الصراع بين الأحزاب اليمينية الصغيرة يهدد معسكر نتنياهو. التحضير لمحاكمة دفعة ثانية من رموز النظام السوري السابق. إسرائيل تغير الوقائع الميدانية في جنوب لبنان وسط جمود المفاوضات. ترامب يلوح بتدمير جزيرة خارك بعد تجدد الضربات. العقوبات لإعادة طهران إلى ساحات التفاوض. أموال ضخمة مجهولة المصدر تترفق على مرشحي الانتخابات النصفية الأمريكية. وزير الاتصالات يفتح لاب 26 ويعلن سلسلة من الصفقات التقنية في السعودية. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقلص نطاق تحذيراتها بشأن المجال الجوي للخليج. بعد 14 عاما على إغلاقها، الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق. خلاف داخل الرئاسة الليبي بشأن مفوضية الانتخابات يهدد اتفاق 4+4. منتدى المحيط الهادئ يعارض أي تدخل خارجي في افتتاح قمته السنوية. العثور على 10 صيادين إيرانيين في الإمارات بعد أسابيع على فقدانهم.

وول ستريت تتراجع تحت ضغط النفط وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية. ليونيل ميسي يسدل الستار، الاعتزال والوداع الأخير لمنتخب الأرجنتين.

حزن في الوسط الفني المصري لرحيل الفنان محمد التاجي وابنة نجلاء فتحي. وفي الشرق الأوسط كتب غسان شربل عن شبه الهزيمة وشبه الانتصار.

هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن فقرة عناوين الصحف.

للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

يقول سفير عربي إن لبنان أضاع وقته في طلب التمديد أو التجديد لقوة اليونيفل، مع علمه الأكيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعت فيتو على الموضوع. ويعتبر السفير العربي أن لبنان الذي أدرك الأمر باكرا تجنب الإحراج مع الفرنسيين. يعني كانت محاولة، نحن عارفين أنه هناك فيتو على موضوع التجديد للقوات الدولية وبحث بقوات دولية تحت إطار الأمم المتحدة، إنما مختلفة. بعدين يا سيدي، نحن أنما رأب تضيع الوقت وتضيع الفرص، ما فرقاني معنا. سأل أكثر من ناشط بيروتي عبر وسائل التواصل عن الدور الفاعل والتمثيل الحقيقي لاتحاد العائلات البيروتية في ظل التنافس القائم على مقاعد هيئتها الإدارية ونتائج الانتخابات. اي والله معهم حق، في ناس تفاجأت انه شو هذا الاتحاد العائلات البيروتية، مع الاحترام طبعا لكل العائلات، انه شو هالمنافسة اللي عاملينها واسطى النتائج يلي قاعدين عم تبحثوا بمصير السياسي. المواضيع اللي بدها بحث حقيقي من طنشها، والمواضيع يلي لا أي أهمية بتلاقينا عاطينا كتير من الأهمية والتحليلات الغير منطقية. ينقل عن مرجع سياسي أنه خلال الأسبوع المنصرم ردد مع معظم الذين استقبلهم قلقه ومخاوفه من التطورات المقبلة على لبنان، داعيا إياهم إلى الاستمرار في جهوزية تامة في حال حصل أي نزوح جديد. أكيد المقصود البيك، وليد جنبلاط دايما بحذر من موضوع عودة الحرب وتجهيز للنازحين والاهتمام بهم. يوم بدو يوم ما بدو. ويبدو أنه بهالفترة كتير متشائم، ليس لديه أي نوع من أنواع التفاؤل. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تسعى جهات نيابية إلى معرفة حقيقة الشائعات المتداولة حول محاولة تقريب موعد الانتخابات إلى أيار 2027، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحضير للاستحقاق، إلا أي من الجهات التي تعرف بالدولة العميقة لم تؤكد المعلومة أو تنفيها. سيناريو متداول قال لك أنه بدنا نقرب وقت الانتخابات، حطوا إيديكم وجريكم ومي بيردة، ما في لا تقريب ولا شيء. أساساً إذا الانتخابات بتصير بعد سنتين كتير منيح، إذا ما تم تأجيلها مرة جديدة.

يسجل تهافت للأحزاب على تعيينات يجري العمل على إقرارها قريبا، ويخشى أن تأتي الحزبية على حساب الكفاءة إذا تم الرضوخ للأحزاب. شو تأتي الحزبية والمحسوبيات على حساب الكفاءة؟ هايدي مش عنا بلبنان يا حبيبي، نحن عنا دايما الشخص المناسب بالمكان المناسب، ولو شوف الإدارات العامة وفشلها. هي المفاجأة إذا بتأتي شي يوم الكفاءة على حساب الزبائنية والمحسوبيات.

الهيئات الاقتصادية محمد شعير، وهي أن الهيئات تعد دراسة ستقدمها خلال أسبوعين إلى رئيس الحكومة لخصخصة معبر المصنع، مع التفكير بأن العمل جار لإنشاء مسار سريع عند المعبر. هيدي من ضمن المشاريع التي سترعاها دول الخليج كمان. حلو التخصيص، من شو بتشكي الخصخصة؟ هيدا مشروع جدي بيكون من أجل الانتظام، يعني لحتى ما يتعطل السكانر كل أسبوع. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. تجنب مصدر وزاري الإجابة على سؤال حول إعلان عدد من قيادات الحزب رفضها وجود قوات أجنبية على أرض الجنوب والتعامل معها كقوات احتلال. شو بده يجيب الوزير المعطر؟ ليش هو عم ياخذ القرارات؟ ما القرارات عم تنزل عليهم بالباراشوت بعض اوقات، بس انه عادي جدا، يعني امتى ما كان في اعتداء على القوات الدوليه؟ دائما التهديدات، يا اما لقوات اليونيفل، لقوات الدوليه، لا الجيش اللبناني، لا الاشقاء في الوطن، وبننسى انه هناك احتلال اسرائيلي وضربات يوميه، يبدو انه العدو عارفينه هن بالداخل مش بالخارج. أكد مسؤول أممي أمام عدد من الذين التقاهم أن الانتشار الكثيف للدراجات النارية وظهور مركبات التوك توك في لبنان يشكلان مؤشرا واضحا إلى تفاقم الأزمة المعيشية واتساع رقعة الفقر بين اللبنانيين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر عادة بشكل ملحوظ في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية حادة. صحيح، هي تظهر في الدول التي تعاني من أزمات ومعيشية حادة، بس كمان مشكلتها الأساسية أنه مش بس هي منتشرة، كمان نشرت مع مزيد من الفوضى والزعرن. هي ما المانع أنه تنتشر؟ المانع أن لا تكون قانونية وتحت رقابة الدولة، هيدي اللي بتأدي إلى الفوضى وانتشار التشبيح والبلطجة. مع كثرة الحديث عن اتجاه لتقديم البطريرك الراعي استقالته لظروف صحية، تتجه الأنظار إلى المجمع الكنسي الذي سينتخب بطريركا جديدا، حيث يجري تداول في أكثر من اسم مع ارتفاع أسهم أحد المطارنة لدى السفارات. كمان السفارات بتتدخل بانتخاب المطارنة؟ أمور خاصة بأخواننا الفينيقيين، نحن ما لنا عليها فيها. هلا هي سالفي عم يجري تداول فيها انه هناك نيه جديه للاستقاله وانتخاب بطريرك جديد، الايام الجايه تثبت هيدي الامور، لنا سنتين عم نسمعها. الى اسرار نداء الوطن. كشف مصدر قضائي عن وجود أدلة تثبت تورط نجي الأمين عام حزب ممانع ووزير صحة سابق ومدير عام سابق للوزارة في ملف الأدوية المهربة، إلا أن قضية عتم عليها في السابق نتيجة نفوذ المتورطين فيها. كنا حكينا لكم بالتفصيل عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي، وقلنا لكم أنه أيام سيء الذكر مسيو بي سي آر حمد حسن عن فوضى دخول الأدوية الغير مطابقة للمواصفات سواء من الهند أو من إيران، واللي خاصة بموضوع علاج مرضى السرطان. القضية تم لفلفتها سابقا وحاليا رجع تم فتح التحقيقات فيها، سنرى إن كانت ستتابع يا ما بترجع بتنام بنفس الدرج. اندلعت خلافات في منصة إعلامية انطلقت منذ مدة قصيرة من دولة خليجية وتضم إعلاميين بارزين، ويتداول بأن مدير المنصة قدم استقالته من المشروع. بعتقد المنصة مقصودة هي وايز اللي انطلقت

ولملمت كثير من الإعلام اللبناني، ويقال أن مديرة قدم استقالته بالأمس وعاد إلى قناته السابقة قناة الجزيرة.

تبين أن الوفد الاقتصادي الإماراتي وخلال زيارته لبنان لم يسأل أو يتحدث عن الأمن والسياسة والسلاح، وإنما أكثر ما أثاره مع المعنيين وعبر عن قلقه بشأنه هو موضوع الكهرباء في لبنان. لا ما تعتلهم موضوع الكهرباء مضمون، يعني ما في كهرباء. لا طمنوا طمنوا، أي حدا بده يجي يعمل مشروع يجيب كهربته معه. تخيل ملصيت يعني ما عاد فرق لي معهم الأمن والاستقرار وكذا، بس عم يسألوا عن موضوع الكهرباء بالبلد. صيت عاطل. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، علق مصدر سياسي على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن السلطة والاتفاق والمقاومة، فقال إن على السلطة وخصوم المقاومة في المنطقة الاعتراف بأن كل ما روجوه عن وجود فرصة لاصطياد بري وإخراجه من علاقته الاستراتيجية مع الحوزن قد مني بالفشل مرة أخرى، كما فشل الرهان نفسه في حرب تموز. وأضاف أن مواقف بري في ذكرى الإمام الصدر هي المناسبة التي يقدم فيها خطاب السنة، حسمت كل التكهنات، فقد أكد أن الاتفاق فشل في استرداد أي منطقة لبنانية محتلة، ولم يتعامل معه بصفته بديلا أو مدخلا للحصار، كما رفض منح السلطة غطاء للتنصل من مسؤولياتها أو تحميل المقاومة مسؤولية استمرار الاحتلال. فرحانين جماعة الأخبار بموقف الاستيز بالأمس. على كل هذه المواقف رح بتكون محور الفقرة الرئيسية بالقسم الثاني لحتى نتحدث عنها بالتفصيل. صاروا بس ينبسطوا الحمد لله، ما كوع كتير على الآخر، كوع شوي. سجل عندك انتصار جديد يا ابني. هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: وحياتك.
1: بونجور.
2: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدا جية الحشاشين الشتامين النقيقة. قد بدأ أيلول، وأيلول فيه كثير من المفترض، يعني من المفترض من البشريات. قال لك أيلول طرفه بالشتي مبلول، مع أنه مبلينا مبلت أطرافنا بالشتي مع نهاية آب يوم السبت. وكانت السيدة فيروز أخبرتنا رجع أيلول ورق الأصفر شهر أيلول تحت الشبابيك، مع طبعا بنهايته بداية فصل الخريف. الكائن الشتوي يسعد لقدوم شهر أيلول، قال لك يعني ها منبلش نتخلص من تبعات فصل الصيف الحار ودرجات الحرارة والرطوبة اللي خنقتنا. وغيرها من الأمور إلا عنا بلبنان، الصحافي والإعلام اللبناني كان عنده تقريبا عنوان أساسي، قال لك أيلول الأسود. الله أكبر، كمية تشاؤم، كمية مواعيد للحروب القادمة ولا عودة العدوان، بتحس حالك وكأنوا عايشين بمهرجان. الوحيد اللي شزت من بين الصحف وهي عادة شواز كالعادة، يعني كانت الأخبار يلي عنوانها كان بين تشيرين، قال لك عطيتك موعد للحرب الجاية بتشيرين مش بايلول، يعني شهر لقدام شهر لورا ما بتفرق، المهم الحرب جاية جاية. هلا هيدا ما بيعني انه والله الامر مستتب وانه الاوضاع كلها تمام، بس خي كميه التشاؤم من جيبينا، يعني ليش كله هيك؟ وليش اسمعنا ايلول؟ يعني اسمعنا ايلول الاسود، ليش دائما ايلول يوصم بهذه التوصيفات من عام 1970 لغايه اليوم؟ مع انه داخل شهر ايلول يعني في تاريخ حلو، يعني 27 ولا 28. افتح اي وسيلة اعلام مقروءة مسموعة مكتوبة مشاهدة اي منصة من هالمنصات، فعلا بتلاقي الموعد ايلول، قال لك ايلول يا لطيف شو بده يصير، شوفوا التصعيد اللي جاي، تلال علي الطاهر، المعركة اللي بدها ترجع تنفتح، التصعيد قبل الانتخابات الاسرائيلية والانتخابات الامريكية، وشوفوا شو التصعيد اللي عم يصير بايران، وشوفوا الضربات القادمة واحي. ما بيتركوا لك مجال لذرة تفاؤل ابدا، انت بتفاعل يعني بالشوم عليك، انت مش لبناني، انت لازم يسحبوا منك الجنسية على السريع، انت عندك هيك نوع من انواع التفاؤل. شوفوا المفاوضات المجمدة، شوفوا كل الزيارات اللي عم يقوم فيها رئيس الجمهورية لا تحريك ملف التفاوض بشكل جدي، شوفوا خطاب الاستيز بالامس يلي رجعنا لنقطة الصفر على زعمهم. مش بس هيك، يلي بيسمع كل هذا الانتظار وضرب المواعيد للحروب القادمة بيقول اشتقنا، يعني عرفت كيف؟ كأنه شغلة هيك كانت مميزة جدا ورجعنا اشتقنا لها، مثلا مهرجان خلص بنرجع منكرره، عروضات خلصت بنرجع منكررها، شيء إيجابي يعني بتحس وكأنه عم يحكوا عن شغلة طبيعية روتينية عادي، يعني عدوان ونزوح وحرب وسا 7-8000 ضحية وكمية جرحى إضافية، عادي عادي مرتاحين على وضعنا نحن. مش المفروض أن يكون هناك تسابق للخطوات حكوميا ورئاسيا من أجل منع هذه الحرب وليس السعي إليها؟ إذا مفترض يعني في سيناريو لحرب قادمة ولا تصعيد عدواني، فالمفروض أن يكون العمل على تخطي هذا الأمر ومنع وصوله وحصوله، مش على التبشير به. يا
يمكن البعض يقول لك انه هذا سيناريو معتاد بالاعلام اللبناني، دايما بومي، دايما اخذ دور البومي وبيبشر دايما بالخراب وليس عنده اي نوع من انواع التفاؤل، او يمكن بيكتب حسب ما بيقبض، يعني حسب مجيته والاوامر، ومعكم حق بهذه النظريه بمكان ما. إنما لما بتلاقي الإجماع من الصحافة التي تدور بفلك الممانعة والحشاشين، والصحافة التي تدور في فلك السياديين، والصحافة التي تدور في فلك الرئيسات، كله على بعضه أزمع ومجمع إنه عندك شهر أيلول طرفه بالصواريخ مبلول، مش طرفه بالشتي مبلول.

مع أنه نحن الحروب حسمناها يعني، الانتصارات فيها واضحة لمين بعض، واضح أنه الحمد لله كل أسبوع عنا انتصار جديد، وكل أسبوع سواء داخلي أو خارجي، يعني هاي انتصرنا بالداخل وهاي انتصرنا بإيران وانتصر بكل الأماكن، يعني المحور منتصر كيف ما برم وجهه، صار معه تخمة انتصارات رح يفجر، صار بده نين سفن أب ليهدم الانتصارات، بس يمكن مقاطعين الجماعة. يعني شوف سهولة الانتصار، يمكن نحن مش هناك ناطرين الحروب القادمة، مش هنقسنا نسجل انتصارات على الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، مش بعنا نحن ما بنشبع دعوسي فيهم. يعني هلأ الحمد لله مش الحال، حررنا الجنوب كله وحررنا أجزاء من فلسطين، وقريبا هلأ بدنا ننتقل حتى نحرر واشنطن ونيويورك، انطرونا. فكركم عم نمزح، هي الانتصار ولا اسهل ولا اسهل من هيك، مثل شربت مي. هي لك شوف مثلا، قالك كنا على يقين وثقة بالنصر، لكننا لم نكن نتوقع ان يتحقق هذا النصر بهذه السهولة. هيدا مش كلام بلطجي ولا كلام جعدنجي على وسائل التواصل، هذا كلام كبير مستشاري القائد العام لحرس الثورة الإيرانية العميد محمد رضا نقدي. نقدي ولا دين؟ قالك كنا على يقين وثقة بأنه النصر جاي جاي، بس ما كنا متوقعين هيك بهالسهولة، مثل شربة مي انتصرنا على أمريكا. والله شوف كيف قاعدين بالبيت الأبيض عم نتمشى عم نتسير. فيمكن مش هناك نحن بدال نبشر بالحروب القادمة، لأنه أسهل شيء عندنا الانتصار ضبينه بالجيب، يعني نحن بس مندور على انتصار بالأسبوع، انتصار كل يوم، انتصار كل شهر، مش بس نقدر نهضم الانتصارات ونقدر بعدين نوزع الغنائم. مأساوي والله العظيم، الوضع مأساوي. الحمد لله الحمد لله انه الواحد بتحرر، يعني عقله بتحرر من هذا الافيون الشعبوي والافيون بتجارة الدم والدين. نحن كنا متوقعين والله الانتصار، بس ما كنا متوقعينه هيك بهالسهولة يصير، فجأة هيك دغري كبسناها لواشنطن. في احلى من هيك؟ في احلى كل يوم تفتح عيونك الصبح هيك انت عم تغسل وجهك تلاقي في انتصار جاي؟ تخيل انتم جماعه متشائمين، تفائلوا تفائلوا بالانتصار تجدوه ان شاء الله.

تقريبا جميع القوى السياسية داخل لبنان، إذا كان هناك من قوى سياسية مش كلهم عصابات، كانوا ناطرين كلمة رئيس مجلس النواب في الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر، والتي يلقيها كل عام وبيعدوها مثل خارطة طريق سنوية، على أساس أنه يضع على هذه الخارطة مفترض البلد وأهل البلد يمشوا، وكأنه هناك مرشد للجمهورية أخذ دوره الاستيز. طبعا هذا الأمر ليس من عندياتي وهذه مفردة من مفرداته، إنما هذا تراه في التحليلات العميقة والغريقة الموجودة بالصحافة والإعلام اللبناني للكلمة التي ألقاها بالأمس، واللي كان فيها موقفه عم تكون معاكسة تماما لموافقات وزرائه داخل الحكومة، مجموعة لقاءات ومجموعة من الخطوط الحمر، وتقريبا عودة إلى المربع الأول برفض كل شيء عم تقوم فيه الدولة، سواء التفاوض أو سواء المناطق التجريبية أو النموذجية كما تسمى، وهجوم على مبدأ التفاوض حلال على إيران حرام على لبنان، والعودة إلى مسار المأزوم مسار إسلام آباد. مما ورد بالكلمة الرئيسية بالأمس، عم نحكي الرئيسية لرئاسة مجلس النواب، خلينا نقول مما ورد في كلمة الاستيز هو المصطلح المتعارف عليه، إسرائيل تحاول محو ذاكرتنا بتدمير قرانا وبلداتنا ومدننا. الوطن هو للمقاومين والعائلات يلي شطبتها إسرائيل من قيود النفوس ولا مجال للمساومة عليه. الوطن هو للمقاومين بس، نحن ما لنا على، نحن مش أبناء بهالوطن، نحن أي نعم نتأثر ومنموت كرمال خياراتنا الانتحارية، وأي نعم لما بيقوا علينا ولما بيضعفوا بيبلجوا علينا، بس الوطن هو فقط للمقاومين، أنتوا باقي الشعب ما لكم أي عازة كمالة عدد موجودين بالبلد، كلام رجل دولة حقيقة. الأهم قال لك المطلوب إسرائيليا مش رأس الحزب ولا رأس حركة أمل، المطلوب هو الفتنة عال تمام، يعني دايما خطابات وعبارات الوحدة الوطنية والدعوات اللي بنسمعها بتصريحاته المتتالية، الوحدة الوطنية وتجنب الفتنة عال تمام، كله هذا مزبوط، دخلكن مين اللي عم جيب الفتنة على البلد؟ يعني نحن بس منحذر من الفتنة، وبنفس الوقت كالعادة نحن اللي منكون عم نعمل الفتنة. خيي معلش يعني جناب الاستيز، شوف لنا مين اللي ليل نهار عم بيهدد بالحرب الأهلية وبتقسيم الجيش، وأي يد ستمتد على سلاح المقاومة سنقطعها، وأي قوة دولية بدنا نعتبرها تجي على الجنوب بدنا نعتبرها قوة عدوانية وبدنا نعتدي عليها، مين اللي عم يهدد بالفتنة؟ إذا اللي عم يهدد بالفتنة هو شريكك بالثنائي، فتفضل هدي له. ليش عم تسمعنا لنا؟ هل سمعت شي حدا من الأفرقاء اللبنانيين الآخرين يلي واقفين مع الدولة اللي مفترض أنت تمثلها لأنك رئيس مجلس النواب، هل سمعتهم عم يهددوا بفتنة؟ هل شفتوا مثلا انتقموا من النازحين لما نزحوا بسبب حماقة الإسناد وإجوا لعندهم ولا اهتموا فيهم؟ هل شفت حدا من الأحزاب والقوى اللبنانية المعارضة لنهجكم المتلاعب هددت بحرب أهلية بفتنة بتقسيم جيش بالاعتداء على الآخر ولكل اللي عم تطالب فيه الدولة؟ فلذلك إذا بدنا نحذر بدنا نحذر اللي عم بيقوم بهالمهمة. سابقا كنا نقول جناب الاستيز حاطت اجر بالدولة واجر بالدويلة على مبدأ المثل اللي بيقول اجر بالبور واجر بالفلاحة، مبارح يبدو انه حب يبيع مواقف للساحة الداخلية للبيئة، مواقف تصعيدية، مقابل انه بالمقلب الاخر كلامه للصحافة الخارجية مثل ما بيكون دائما للصحافة الداخلية في كلام وللصحافة الخارجية هناك كلام اخر، يلي بيقول لك الوحيد اللي قادر يوقف الحرب هو ترامب وليل نهار غزل بالرئيس الامريكي، بينما هون بالداخل لا، نرفض رغبات السلطة، نرفض مسار السلطة، السلطة هيدي اللي هن موجودين فيها لا بل هن بالعينة، نرفض خيارات الدولة بالتفاوض، وهذا التفاوض ما جيب نتيجة، خبرنا دخلك هذا السلاح شو جيب نتيجة؟ يعني لما بتطلع بتقلنا انه يابا ترسم لنا عديد ماسك هالقلم ونزل رسم خطوط حمر، الجنوب والدولة والجيش خط أحمر، إذا الجيش خط أحمر ليش ما نسلمه سلاح؟ طالما نحن كلنا عنا ثقة بهيدي المؤسسة الجامعة ليش ما منسلمها سلاح؟
حضرتك وبما أنه عندك جناح مسلح بالحركة يعني بعيدا عن رئاسة مجلس النواب، سكرت هالدكان اللي عندك اللي فتحها كرمال المقاومة مثل كل التكاكين اللي بتتاجر بالقضية والمقاومة وإسرائيل، سكرت هالدكان، سلمت سلاح للدولة اللبنانية ولا كمان قاعد ناطر الثمن؟ بعدين السؤال الطبيعي، أين هذا الكلام من فكر الإمام؟ يعني وين بارح بذكرى تغيب الإمام موسى الصدر واللي تحدثنا عنه بالتفصيل بالأمس عن مشروعه اللي مفترض عم يكفي دولة الاستيز، هذا الكلام اللي نقال مبارح برفض المسار التفاوضي وبالتمجيد بخيار إيران وإسلام أباد والعودة إلى الاتفاق بين الشياطين، وينه من فكر الإمام الداعي إلى الانتماء للدولة؟ هيك بكون الانتماء للدولة؟ بعدين مسار إسلام أباد اللي رهنت عليه من زمان ورفضت المسار اللبناني فشل انكسر، وهيه الاستيزين ضرب ببعضهم وفي تخوف من توسع المعركة أكتر وشايف الحصار الاقتصادي، حدا بيراهن على حصان خسران؟ إذا بدنا نراهن على حصان خسران فمعناتها نحن أكيد مش قلبنا على الجنوب والجنوبيين، ولا قلبنا على البقاع والبقاعيين، ولا قلبنا على لبنان واللبنانيين، ولا على البلد، قلبنا على نفوذنا، قلبنا على مصالحنا كطائفة وكبيئة لا أكثر وكحركة وكعائلة كمان. هلأ رأيت كثير من الكبار الكتاب الصحفيين بالبلد قالوا لك خيبة أمل من خطاب الأستاذ، وكأنه كانوا متوقعين غير شيء، أنه شو متوقعين يطلع لكم مثلا، يطلع لكم والله أنا فكيت هيدا الحلف مع العصابة وخلص قررت انتمي للدولة، ما أكيد مش رح بيقولها، بده يطلع بيع هيك مواقف، إنما شو انعكاسها بالقادم؟ هيدا هو السؤال، هل ستتطور مثلا من خلال مجلس الوزراء؟ ما وزراء موافقين، موافقين على سحب السلاح وموافقين على حصرية السلاح وبيروت منزوعة السلاح ومسار التفاوض، وزراء وافقوا على كل هودي بمجلس الوزراء، فما بيصير ان واحد يطلع يعطي مواقف ووزراء بالسلطة التنفيذية يكون عندهم تصويت اخر، اكيد مش عم يصوتوا من راسهم، يعني ما عندهم هالرفاهية من الحرية. بعرف بما أنه عنا بلبنان غير كل دول العالم اللي بيحكي باسم كل دولة بيكون رئيسها، عنا ثلاث رؤساء بحكم التقسيم الطائفي، بعرف أنه من العقلانية لما بيطلع حدا ممثل عن الدولة وبيحكم هالقد بخبرة طويلة تتخطى 35 سنة يمكن، بيطلع بيحكي خطاب عقلاني واقعي وبيحكي مع الناس بما أنه هيدي يمكن الإطلالة الرسمية الوحيدة اللي بيطلع فيها لحتى يطمنهم، لحتى يهديهم، مش لحتى يحرضهم على الدولة اللي هو بيمثلها. هيدي شيء عجيب لا يمكن تراه إلا في لبنان. طب تعالوا لحتى أعطيكم بعيداً بقى عن الكلام والجعدانات ولا لا والخطوط الحمر، مسك لي ألم بيك ونازل رسم بهالخطوط الحمر بالأمس، يعني تعالوا حتى لحكي بشيء عمليني كلنا عارفين، أنا وأنت وأنت واللي بيعرفوا سياسة واللي ما بيقروا سياسة واللي بيتابعوا التطورات اليومية، كلنا عارفين أنه تضخيم موضوع مثلا تلال علي الطاهر هو من أجل حصد صورة انتصار واستخدام التلال ضمن المعركة الانتخابية للقفر المجرم نتنياهو بانتخاباته القادمة، مش كلنا عارفين هذا الشيء؟ حتى صحافتهم، الميادين، الأخبار، كل المحطة، كل هالحسيلة اللي بيدوروا بفلكهم كلياتهم بيقولوا لك أنه نتنياهو عم يستخدم التلال، معركة التلال بمعركته الانتخابية من أجل حصد صورة انتصار لحتى يحصد من خلال أصوات. تمام، طب طالما كلنا عارفين انه هذا الامر هو المطلوب، ليش ما منسلف هذا الشيء للدولة؟ ليه ما منسلم هالتلال للدولة ومنجنب المنطقة معركة إضافية ومنجنبها مزيد من الخسائر ومنجنب البلد تضحي بمزيد من الأرواح؟ مش على أساس حضرة الأسيس هو اللي عم يتدخل لحتى يقوم بمبادرة ونقدر نسلم التلال للجيش اللبناني وبالتالي نجنب المنطقة معركة إضافية؟ هاي المفترض، ما هيك مفترض، وين الدور؟ يعني نحن لما بنروح بنعمل لنتنياهو اللي بده اياه، هو بده يعمل معركه كرمال يحصد اصوات انتخابيه، ام نحن بنطلع بنقول لا ما بنسلمها للدوله وبنموت نحن وعم نقاتل عنا وبنعملها يابا وكانه هي سكنه عسكريه بتضم نخبه النخبه؟ ماشي، لما ما مش بنكون نحن عم نخدمه، هيك بنكون عم نخدم الدوله اللبنانيه ولا عم نقدم له انت خدمه انتخابيه جليله لحتى يدل ويدل هو المتطرف ويخدم التطرف اللي مقابله؟ مش كلنا عارفين هيدا السيناريو؟ مش انتوا اللي بتقولوه؟ مش اعلامكم اللي بيكرروا كل يوم؟
فطالما نحن عارفين أنه بده يستخدم هذه الصورة باقتحام التلال لما بياخد الضوء الأخضر الأمريكي واللي عم يعمل غارات عليك اليوم، ليه ما بنتعاون لحتى نحبط هذه الفكرة؟ ليه ما بنتعاون لحتى نخسر هذا الانتصار وهذه الصورة ومنروح منسلمها التلال الدولي؟ ولا أسهل لألنا أنه تاخدها إسرائيل ولا نعطيها للدولة؟ لأنه ما بدنا الدولة تقوى ولا بدنا الشرعية تقوى، بدنا الدولة تدل ضعيفة لحتى الدويلات والميليشيات هي اللي تكون قوية. هل هذا منطق رجل دولي؟ بعدين هو شفراني ما يعني الله يحميله وعائلته، بعز دين العدوان الأول بعد نكبة الطوفان كان عم يخطب لابنه، وبالعدوان الثاني كان عم يجوز ابنه، واسم الله من كم يوم اجى ولد وسميه نبي. شفراني ما ثروة عم تزداد، الولاد تجارتهم ماشي وعايشين أحلى عيشة وعم يخطبوا ويتجوزوا، وانتوا يا أولاد الجنوبيين من بيعكم شوية كلام، من بيعكم شوية مواقف وتعاطف وأشعار، احنا شاطرين بالشعر العربي جدا. قال لك لا حزام أمني ولا منطقة عازلة ولا منطقة نموذجية. عال تمام، ما في أسهل من أنه نرفع لقات قد ما بدك. قبل بالقمم العربية كنا نرفع لقات لحتى نشبع ولا واحدة منهم توفقنا فيها، كلهم فشلوا. ومنقعد منرسم خطوط حمر. عال شو الحل اللي عند حضرتك؟ يا ريت تعطينا شو الحل الموجود. هل الحل نرجع نعمل حماقة اسناد جديدة؟ هل الحل نرجع نفتح معركة عن جديد؟ هل الحل نفتح المجال لجيش العدو انه يتوغل اكتر ويقدم مزيد من المناطق والبلدات؟ مشبعنا بالمناطق المحتلة، شو الحل؟ اخي حدا يعطينا الحل. اذا بدك تطلع تتفصح وتقول لا ولا ولا وتبيع مواقف للعالم وترضي ازواق الشعبويين، فشو الحل المطلوب؟ المطلوب انه لا معلش ترجع البلد تتعرض لعدوان جديد ويرجعوا يجوا يفوضونا، وهيك نحن عائلتنا بامان ونحن بامان والحمد لله، الثروه بازدياد والولاد بازدياد، وطز العالم تموت تموت شو بنعمل له؟ نحن معودين نتاجر فيهم نموتهم. رجل دولة يا أخي، زنبرك العيش المشترك والوحدة الوطنية. والله من زمان قليلكم اللي بيراهن على عقلانية أي مسؤول موجود بالدولة السابقة مش الدولة الجديدة، فهو عم يراهن على الفشل، هو مجرد وهم لا أكثر ولا أقل، لأنه هودي جماعة جيين من عقل الميليشيات ومن عقل الحرب الأهلية، مستحيل يكونوا بيوم من الأيام رجال دولة. هاي عطيت لحضراتكم مثل عمليني، إذا الواحد بده يعبر عن إخلاصه لهال الجنوب المنكوب يلي تدمر وعبر عن انتمائه للدولة، بيسعى القليل لحل موضوع علي الطاهر. موضوع سهل، المبادرة بعدها على الطاولة بأيام الأخيرة، منأخذها ومنسلمها للدولة للجيش اللبناني، ومنجنب النبطية والجوار وصور معركة إضافية ودمار إضافي، بس ما فرقني معنا. أهم شيء الدعوة للوحدة وتجنب الفتنة. هيدي إسرائيل بدها تعمل فتنة، شفت؟ إسرائيل بدها تعمل فتنة. إسرائيل كل يوم تقعد بتهدد بالحرب الأهلية وبتقسيم الجيش وبالاعتداء على الآخرين، وجايين نربيكن وبدنا ننزل نسقط الحكومة وبدنا نشيل رئيس الجمهورية ونخونه. إسرائيل عم تعمل هيك، ما هيك يا أستيز؟ بعتقد هيك إسرائيل عم تعمل. طالما ما بدنا نحقق المشروع الإسرائيلي فخلينا نتجنب الفتنة، ضبوا هالأبواق اللي عندكم، زربوها نتفة صغيرة، سدوا لتمة لحتى تبطل تطلع تهدد وتتوعد، مع أنه ما حدا خايف منها يعني ما بيغبروا، بس أنه يعني بيصير بيخف التهديد والتهويل اللي بتعتمدوه. على كل، أعادتنا الكلمة بالأمس إلى نقطة رفض التفاوض اللبناني. هل هذا الرفض سينعكس تطورات داخل مجلس الوزراء يما هو فقط بيع كلام؟ ما في أشطر منا ببيع الكلام. إنما الأكيد أنه كانت فرصة مرة جديدة لحتى نأكد لكل المشككين أنه لا يمكن تحول ميليشيوي بهالحجم إلى رجل دولة، وأنه البلطجة بالدم لا يمكن تتغير. ورح نشوف يا أستيس، لا لا خطوط حمر، بنقعد بنرسم خطوط حمر وممنوع ومسموح، واخر شيء نحن على اللي عم نتعرض، مش نحن يعني الشعب اللي عم يتعرض للحرب والتهجير، بينما عائلتنا بأمان. طالما عائلتنا بأمان طز بكل البلد.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

ما ينفتح موضوع الخصخصة بلبنان كل ما بتلاقي هناك نأزة حقيقية ونأزة تهويلية من الإعلام من موضوع الخصخصة. يعني مثلا هالأيام هاي اللي عم نحكى فيها عن تحسين إدارات الدولة وإعادة بناء هيكلية هذه الإدارة عن طريق الخصخصة، رغم أنه الأمر مذكور بخطاب القسم ومذكور أيضا بالبيان الوزاري اللي هو التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لإدارة مرافق الدولة. لما بتشوف أو بتسمع عن مشاريع قادمة مثلا من أجل الخصخصة بالمطار، بالمرفأ، بالمعابر الحدودية، بالكهرباء، بالاتصالات، بتلاقي مباشرة هجوم ببعض الإعلام على موضوع الخصخصة لبل شيطنته. وهذا الأمر مش جديد، هذا الأمر موجود من وقت نهاية الحرب الأهلية ومن وقت قدوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري يلي كان أول من طرح هذا المشروع. ليه؟ لأنه عنا إدارات فاسدة، لأنه عارفين أنه هيكلية الإدارة بلبنان هي هيكلية فاسدة صعب جدا إصلاحها، لأنه الموظفين دايما تابعين للسياسيين ومحميين قد ما ارتكبوا من موبقات وجرائم، ونادرا لنلاقي حدا عم يتحاسب. فهل الخصخصة هي فعلا مضرة بالبلد ولا هي مفيدة للمواطن ومضرة بالمافيا وبالدولة العميقة؟ خلينا أول شيء يعني لغويا نفكك موضوع الخصخصة أو كهالكلمة هيدي اللي بتنقز مباشرة كل ما نسمع عن مشروع. الخصخصة تعرف بأنها نقل ملكية أو إدارة أو تشغيل مؤسسة أو خدمة عامة من الدولة للقطاع الخاص، سواء كليا أو جزئيا، وبهدف رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة. الخصخصة ما بتعني بيع أملاك الدولة، هيدي الفكرة يلي دايما بيحاول يروجها الإعلام المتضرر من الاحتكار أو المستفيد من الاحتكار والمتضرر من الخصخصة. بل على العكس، قد تقتصر على منح شركات خاصة حق تشغيل مرفأ عام أو إدارته ضمن شروط وعقود محددة ومعينة مع بقاء الملكية للدولة اللبنانية وخضوع الشركة لرقابة السلطات العامة. جوهر الخصخصة مش انسحاب الدولة، بل إعادة تعريف دورة من مدير للمرافق إلى منظم لها ورقيب عليها. هالقد بسيطة القصة. وطبعا نحن مش مخترعين الزرة، يعني مش انه والله نحن مخترعين الفكرة، فكرة موجودة بكثير من الدول وخاصة الدول التي تعاني من الفساد المستشري بإداراتها، فتلجأ إلى الخصخصة لجلب شركات عالمية، لأنه هذه الشركات بتجي ما بتعرف إمها، ما بتعرف أهلها، يعني هذه جاي تقدم لك الخدمة بدها تاخد حقها. بعطيك أمثلة، مثلا إذا كان في خصخصة بموضوع الكهرباء، فهيدي الشركة بدها تجي تستلم، وطبعا هي مش رح تشتري شركة الكهرباء، هي مجرد رح تفوت بشروط مثل ما خبرنا، فهي مش رح تعطيك كهرباء إلا ما تدفع حقها. مش رح بيكون عندك مناطق بتدفع مناطق ما بتدفع. نفس الشيء بالنسبة للاتصالات، نفس الشيء بالنسبة للإنترنت. مثلا شفتوا لما فاتت على ستارلينك ورخصوا له الشيطان اللي صارت، ليه؟ لأنه بتضر، أنت بتضر المافيات الموجودة للاتصالات والإنترنت بالبلد، فطبيعي أن المستفيدين من هالمافيا يطلعوا هالإشاعات. الخصخصة يا أصدقاء هي منطقيا المطلوبة أساسا بالبلد من زمان، خاصة أنه ما قادرين نطلع من موضوع التحاصص. يعني شوف الفرق، نفس الأحرف بس بدها نقطة زيادة، بدل المحاصصة خصخصة. ومطلوبة جدا بلبنان، لأنه القطاع الخاص يعمل عادة وفق معايير الكفاءة والربحية، بده يربح، ما حدا بيجي بيعمل لك كاريتاس، وبيواجه ضغوط المنافسة ما يدفع إلى تحسين الخدمات وخفض التكاليف والابتكار والمنافسة. أنت بتصير هناك منافسة، وهالمنافسة بيستفيد منها المواطن، مثل قصة العروض اللي بتصير. إنما يعني كمان هالشركات العالمية مش جاي دل أحال علينا، ما نحن عارفين المخاطر اللي عندنا. أولا القوانين اللي بحاجة لتعديل من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى لبنان والاستثمار. ثانيا الاستقرار المطلوب لحتى أي رأس مال يأتي ويستثمر بالبلد، لأنه رأس المال جبان وبيهرب عند أول رصاصة.
الشركات العالمية ما بتستثمر بناء على حجم السوق أو الأرباح المحتملة فقط، بل تنظر أولا لمستوى المخاطر وقيمة امتياز التشغيل، سواء للمرفأ للمطار، وديش كم سنة بدها تنعطى، يعني هذا المشروع إذا نحن بدنا ندفع عليها المبلغ قدي بدنا كم سنة لحتى نحصلهم، وبنفس الوقت هن بيكونوا مستفيدين والدولة بيكون مستفيدة، ومنكون قلصنا أهم شيء نسبة الموظفين بالدولة اللي عناها نسبة كتير فائدة. وانتو بتعرفوا تماما أنه أي مشروع مع البنك الدولي أو صندوق النقد شروطه الأساسية هي تشحيل عدد الموظفين بالقطاع العام، يلي نحن سابقين فرنسا، فرنسا كلها وكل كبرى ما عندها موظفين بالقطاع العام قد ما نحن عندنا. بيبقى شغلة أخيرة لابد من الإضاءة عليها، ليس من باب الترويج ولا من باب الشيطان إلى الخصخصة، بس مجرد شرحة لأنه مش كلياتنا يعني مطلعين بالنهاية، بنحاول نطلع سوا على هالأمور. المفارقة أنه الخصخصة لا تقلل الحاجة للدولة، بل بتصير الدولة وجودها كدولة قوية أكثر إلحاح. فكلما توسع دور القطاع الخاص بإدارة المرافق العامة ازداد دور الدولة بتنظيم الأسواق، منع الاحتكار، حماية المستهلك بشكل جدي. مش بنعمل جمعيات لحماية المستهلك بتحمي كل شيء إلا المستهلك، بتحمي المافيا، فرض احترام العقود، ضمان المنافسة العادلة. نجاح الخصخصة لا يقاس بعدد المؤسسات يلي تنقل إلى القطاع الخاص، بل بقدرة الدولة على مراقبتها ومحاسبتها. والإصلاح الحقيقي بلبنان لا يبدأ ببيع المؤسسات العامة، وكمان لا يبدأ برفض الخصخصة من حيث المبدأ، بل بإعادة بناء الدولة نفسها باستقلال القضاء، استقرار التشريعات، تعزيز الهيئات النظامية، ترسيخ الأمن السياسي والاقتصادي، محاربة الفساد بشكل جدي. هيدي الشروط يلي بتخلي الاستثمار ممكن، وبتخلي الشركات المستثمرة ورؤوس الأموال تأتي إلى لبنان، وإلا رح نضل عايشين بنفس الدعاية ويا دارا دوري فينا. مجرد ما الأسبوع الماضي انعرضت بعض المشاريع، سواء الوفد الإماراتي أو الوفد المصري القادم أو الوفود الأخرى التي تأتي من أجل الاستثمار بلبنان، وأساسا هي نقلة من الشحادة للاستثمار، هي نقلة مفيدة للبلد. نحن معودين بلد من مال الله يا محسنين، معودين على الشحادة والمساعدات، هيك أنت عم تنتقل لشراكة، والشراكة والاستثمار فرق كتير كبير عن التسول. مجرد ما تم عرض هذه الاقتراحات بلشنا نشوف هجوم ببعض الاعلام على موضوع الخصخصه، وانت عم تبيع الدوله ويا مجرمين يا كفاره. طبعا لازم الدوله هيك الدل مستباحه، ولازم عندنا دل كتير موظفين ما بيداوموا وغير منتجين، ولازم الدوله هالقد الدل مرافقها عم تخسر والناس معدومه الخدمه، لا خدمه كهرباء، لا خدمه اتصالات، لا خدمه انترنت، ولا طرقات، ولا طبابه. هيك بهالطريقه بتكون الدوله تمام، بس اذا اجت شركات خاصه وخلت هذه القطاعات منتجه، ساعتها بنكون عم نرتكب جريمه برأي مؤيدي المافيا. ناس معودة كل عمرها تستفيد من الاحتكار وورطته أبا عن جد، كيف بدك إياها ترضى بموضوع أنه كل الناس تصير تستفيد من الخدمة وتلاقيها تدفع حق الخدمة وتلاقيها؟ مش مثل حاليا بندفع حق الخدمات ومنحلم فيها.

جولة أفق بأوضاع المنطقة، التصعيد الموجود، التهديد بمزيد من الويلات والمعارك القادمة، بالإضافة إلى المنطقة إلى أين تسير. هذه العناوين التي تطرح دائما في وسائل الإعلام محاولة للإجابة عنها من خلال المقال الذي اخترناه لحضراتكم بحلقة اليوم. المقال الأسبوعي لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني الكبير غسان شربل، واللي هو بعنوان شبه هزيمة وشبه انتصار، وهو تعبير عن حالة الحرب واللسم اللي عم تعيشها المنطقة واللي عم تستنزف قدرات البشرية والاقتصادية. يبدأ الكبير غسان شربل مقاله: هل صحيح أن المنطقة عالقة بعد 6 أشهر من المواجهة في معادلة شبه هزيمة وشبه انتصار؟ لأن شبه الهزيمة لا يكفي لتجرع السم، وشبه الانتصار لا يكفي لفرض الاستسلام، وأن ترامب لا يستطيع إعادة الأساطيل من دون انتصار، وأن مجتبى خامنئي لا يستطيع السير باتفاق يهز صورة النظام ويقلم أظافره الإقليمية. لا غرابة أن يتحدث جنرالات الحرس الثوري عن قدر من الانتصار. قطعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب رأس النظام، قتلت المرشد علي خامنئي ومسؤولين وجنرالات وعلماء، لكن النظام استوعب الضربة وظل حيا ورد على الهجمات. اختارت إيران إغلاق مضيق هرمز واستهداف دول الجوار، حاولت الإمساك بخناق الاقتصاد العالمي لإثارة أزمة غير مسبوقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف الحرب سريعا. لم تبلغ الأزمة الحد الذي تمناه النظام الإيراني، وها هو العالم يشهد قدرا من التراجع في أهمية ورقة هرمز. الإغلاق ليس محكما، والمنطقة شرعت جديا في البحث عن شيء من البدائل. إذا كان يمكن الحديث عن شبه انتصار لمجرد بقاء النظام الإيراني، فإن طهران لم تستطع أن تلحق بالقوات الأمريكية ما ألحقته هي بمنشآتها ومصانعها وبنيتها العسكرية. لم تستطع مثلا إغراق ولو سفينة أمريكية أو تكبيد الجيش خسائر جدية في الأرواح. لم تستطع أيضا منع الطيران الحرب الإسرائيلي من السيطرة على أجواء طهران والتجول بحرية هناك. ويقول الخبراء إن الضربات العسكرية أدت إلى تأخير البرنامج النووي، وأن إيران ستحتاج إلى سنوات طوال للتغلب على آثار الحرب وخاصة الاقتصادية. يتابع غسان شربل: هناك من يتحدث عن شبه خسارة أمريكية أو شبه هزيمة، لأن النظام الإيراني لم يسقط وتمكن من حرف الأنظار من المنشآت النووية إلى المضائق، لكن الأيام الأخيرة أظهرت أن أمريكا تملك ورقة أخرى لاستكمال الحرب، وهي ورقة خنق الاقتصاد الإيراني. صحيح أن عملية الخنق تحتاج إلى تعاون دول كثيرة، لكن الصحيح أيضا هو أنه سيكون صعبا على دول عدة خسرت علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا من أجل إنقاذ علاقاتها مع إيران. طبعا للموضوع الصيني خصوصية معقدة في هذا السياق. يضاف إلى ذلك أن ترامب الذي كان يستعجل الخروج من الحرب أظهر قدرة على الانتظار رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ويذكر بما حل بسلاح البحر والجو الإيرانيين، ويؤكد أنه أفسد لعبة إيران في مضيق هرمز. في إسرائيل يقول معارضو نتنياهو إنه مني بخسارة لأنه لم ينجح في إسقاط النظام الإيراني. في المقابل يتحدث أنصاره عن انتصار يجب استكماله،
لافتين إلى ما حل بالحزب وحماس وتقدم الحديث عن نزع سلاح الفريقين في غزة ولبنان. ضباب كثيف يخيم على مسرح الصراع، لا الانتصارات كافية لفرض الاستسلام على الخصم، ولا الهزائم كافية لفرض حسابات واقعية. ترامب لا يقبل بحل لا يسمح بالحديث عن انتصار، ومجتبى لا يستطيع القبول بحل يكتب بحبر الهزيمة. هكذا بدأت المواجهة مفتوحة على فصل جديد مختلف عما ساد في الشهور الستة الأولى. اختارت أمريكا شن حرب اقتصادية كبرى على الاقتصاد الإيراني، مراهنة على النتائج التي قد تتحقق وتحقق ما لم تحققه الضربات العسكرية. وواضح أن الغرض هو إضعاف النظام الإيراني وموقع المتشددين فيه، كي يأتي إلى طاولة المفاوضات بلغة أخرى ومطالب أقل. حين تتعرض دولة ما لهجوم عسكري من الخارج، تستيقظ المشاعر الوطنية وتسهم في تغطية الخلافات الداخلية. يشعر المعارضون بالحرج ويبتعدون عن اعتبار الهجوم فرصة لهم. الحرب الاقتصادية مختلفة. في الحرب العسكرية هاجمت أمريكا وإسرائيل منشآت نووية ورادارات ومجمعات صناعية، وردت إيران بقصف أهداف أمريكية في المنطقة وأهداف في دول الجوار، وأغلقت مضيق هرمز. مواجهة الهجوم العسكري شأن يقع على عاتق العسكريين. أما الحرب الاقتصادية فمختلفة، إنها تدفع الحرب إلى بيوت المواطنين، إلى أعمالهم وقيمة رواتبهم وخبزهم وموائدهم وأسعار الطاقة والسلع. في الحرب العسكرية يستطيع الحرس الثوري التلويح بإغراق المنطقة في الفوضى والاضطراب. يستطيع إطلاق الصواريخ والمسيرات ولو بأعذار غير مقنعة. أما في الحرب الاقتصادية لا يملك جنرالات الحرس لا القوة ولا السطوة. لا يستطيع الجنرالات لجم تدهور الريال الإيراني، ولا يستطيعون لجم الأسعار إذا ارتفعت أسعار الطاقة أو تراجعت السلع المعروضة. الحرب العسكرية تطرح أسئلة على العسكريين، أما الحرب الاقتصادية فتطرح أسئلة على الأب والأم والعامل والمدرس والطبيب والتلميذ. بيختم غسان شرب المقال: ربما لهذا السبب تدخل المرشد للمطالبة بعدم الحديث عن السلبيات، محذرا من إضعاف الشعور الوطني والتماسك الاجتماعي. يعرف المرشد وطأة التدهور الاقتصادي، لا الترسانة الصاروخية توقفه ولا النفخ في جمر الثورة. يعرف أيضا أن السير نحو انهيار اقتصادي واسع قد يفتح الباب لنزول الإيرانيين إلى الشارع، رغم ذكريات القمع الدموي الذي أجهض سابقا أكثر من احتجاج. ورغم كلام المرشد، وجد الرئيس الإيراني باسشكيان نفسه مضطرا لكشف بعض ملامح الصورة، وبينها أن الحصار الأمريكي أدى إلى انخفاض الصادرات والواردات بمعدل 35%، وقدمت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود دليلا على ما ينتظر إيران من الحرب الاقتصادية. والسؤال هل يمكن أن تهرب إيران من الاختناق الاقتصادي إلى التصعيد العسكري مباشرة أو بالواسطة؟ أخطر ما في الأزمة أنها مفتوحة ومرشحة لمراكمة مزيد من الأضرار الهائلة لطرفيها ودول المنطقة والعالم. لابد من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحرب الاقتصادية ستغير معادلة شبه هزيمة وشبه انتصار.

قراءة كانت الأوضاع المنطقة بعد 6 أشهر من التوتر ومعادلة شبه هزيمة أو شبه انتصار من غسان شربل بهذا المقال، والحديث عن الفرق بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية يلي بتدخل على كل بيت وبينضر من الناس، وطبعا لا تعالج بمزيد من البطش ومزيد من البلطجة. هذه المعادلة، معادلة لا حرب ولا سلم، التي تتواجد في المنطقة تستنزف قدرات الدول وتعرض الشعوب لمزيد من المخاطر الاقتصادية، وتبقى لقمة العيش في دائرة الخطر.

من أجل تنويع المواضيع بالحلقة عم نحاول بعض وقت بالفقرة الأخيرة ناخدكم صوب ترندات بعيدة عن الجدليات البيزنطية والمشاكل السياسية. مرة بنروح صوب الفن، مرة بنروح صوب الرياضة، يعني بنحاول ننوع رغم أنه كلنا عارفين أنه الوضع السياسي هو الذي يتصدر دائما اهتمامات السوشيال ميديا. لكن لما بيكون هناك حدث رياضي مثلا بياخد جزء منه، بس بنعرف الأولوية لمين لأنه نحن بنعشق الجدل والبيزنطي. اليوم رح ناخدكم صوب الرياضة بحكم أنه كان هناك حدثين بالأمس، الأول محلي قاري يعني آسيوي، والتاني حدث عالمي. بنبدأ بالمحلي مع منتخب لبنان للباسكتبول. مباراة كبيرة كان عم بيخوضها منتخب لبنان بالأمس أمام منتخب الصين على الأراضي الصينية، وأمام أكثر من حوالي 19 ألف متفرج كانوا موجودين بالملعب، وقدر أنه يدل موازي مع المنتخب الصيني للثواني الثلاثة الأخيرة قبل ما يخسر بفارق سلة واحدة 89-87. ومنذكر أنه المنتخب عم يلعب بغياب ثلاثة من نجوم وأبرزهم أفضل لاعب بأسيا وائل عرقجي، بالإضافة لجهاد الخطيب وعلي منصور. إلا أنه أبطال منتخب لبنان قدموا مباراة كتير كبيرة وقدروا يرجعوا للمباراة بآخر 40 ثانية بعد ما كانوا متأخرين بفارق 6 نقاط، إنما للأسف سوء الدفاع بالثواني الثلاثة الأخيرة أدى إلى الفوز الصيني من بعد مباراة كان فيها عمر جمال الدين بطل، كريم زينون، هايك، كل هاللاعبين اللي قدموا مجهود وروح قتالية كتير كبيرة على أرض الملعب. وما بننسى أمير سعود اللي سجل 3 رميات حرة بالثواني الأخيرة بكل أعصاب بيردي تليجي. هالخسارة ما أثرت كتير على موضوع التأهل إلى كأس العالم، لأن هذه المباريات هي ضمن تصفيات كأس العالم. هذه الخسارة يمكن رجعتنا خطوة شوي لورا، إنما أكيد الفرص بعد موجودة. عنا 4 مباريات مفترض نربح 2 منهم، وعنا مباراتين على أرضنا قادمين، الأولى مع اليابان ب 26 تشرين الثاني المقبل بالنافذة الخامسة، وبعدين ب 29 من تشرين مع الصين رح نرجع نلتقي معهم هون وننتقم منهم ونربح عليهم. وبيرجع عنا مبارتين خارج الأرض مع اليابان ومع كوريا، فنحن مفترض نربح مبارتين من أصل 4 ونضمن التأهل، هذا في حال فازت الدول الباقية. أما في حال خسارة المنتخب الكوري لأي مباراة فنحن نتأهل مباشرة لكأس العالم. يعطيهم العافية للاعبين فعلا، يعني الواحد بينقهر انه على الخسارة اخر سنة، وهي مش اول مرة عشناها قبل هلا، هيدي سلة باخر سنة بوقت مباراة نهائي كاس اسيا كمان مع منتخب نيوزيلندا. دايما سوء الحظ بيواكبنا باللحظات الاخيرة، بس كل الثقة بابطال منتخب لبنان وبابو عمر الكوتش احمد فران ان يقود لبنان مرة جديدة الى نهائيات كاس العالم بقطر السنة الجاية. الحدث المحلي القاري، أما الحدث العالمي فكان بالأمس إعلان اعتزال الأسطورة أفضل لاعب كرة قدم بالتاريخ ليونيل ميسي، إعلان الاعتزال الدولي مع منتخب الأرجنتين. ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 سنة كان بالأمس كما هو متوقع يعني عم يكتب على إنستغرام بيان اعتزاله. مر بعض الوقت منذ النهائي وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني، إنه قرار لا يزال يؤلمني لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. أقسم أنني كنت أبذل دائما كل ما لدي، ليس فقط خلال السنوات الأخيرة حين فزنا بكل شيء بل قبل ذلك، وكنت دائما أقاتل وأقدم كل ما أملك من أجل هذا القميص. لحظة حزينة على كرة القدم العالمية باعتزال أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ البطل الأسطوري ليونيل ميسي.
اعتزال اللعب الدولي هذا ما بيعني الاعتزال المحلي، لأنه بعده متابع بالدوري الأمريكي. ليونيل ميسي يلي خاض مع منتخب الأرجنتين بكل البطولات 230 مباراة، أحرز خلالها 141 هدف كرقم لن يتكرر. وميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا مرتين ب21 و24، والأهم بلقب كأس العالم 2022 الذي كان يقام في قطر. أساساً المستوى اللي قدمه بعمر 39 سنة بالمونديال الأخير هو كان مستوى لا يصدق لإنسان بها العمر، إنما كان مستعد وقاد فريقه للمباراة النهائية، إنما كان الفوز من نصيب المنتخب الإسباني بكل جدارة. طبعاً محظوظين احنا جيلنا اللي بيحبوا الفوتبول، اساسا احنا محظوظين كجيل رغم كل المآسي اللي عشناها. عشنا زمن ليونيل ميسي وكمان الظاهرة رونالدو البرازيلي، عشنا زمن رفيع الحريري بلبنان، وعم نعيش حاليا زمن نهاية أسطورة محور الحشاشين. بكرة الأجيال اللي بعدنا راح تحضر مباريات ليونيل ميسي وأهدافه العديدة مع برشلونة ومع المنتخب والأهداف المميزة والأرقام القياسية اللي حطمها، وتقول عن جد كان في لاعب هيك بهالمقومات وبهالإمكانات. انا من جماعه عبسي، انا من جماعه عبسي، ما بعرفه منيه بالمونديال من الكل. نعم نحن مع منتخب البرازيل، بس ميسي عندنا ايه اسطوره. هلا بيطلع ابو راس مربع بيقول لك ميسي الصهيوني ورا على حاط المبكى وما بعرف. بنرجع لنفس الجعدانات السابقه يلي لا بتقدم ولا بتاخر، نحن عم نحكي رياضه هون، رياضه رياضه. لأنه كان في هالحدثين اخترنا أنه نختم الحلقة بترندات الرياضة ونبتعد عن أجواء السياسة. عرفتي أبو راس مربع؟ أنت 44 كمان.

هلا مش بس نحن الحزين، كرة القدم بحد ذاتها حزينة على لما بيروح من عندك هيك لاعبين لا يتكرر. وشوف الفوتبول بهالايام، يعني قديش اللاعب المهاري صار عملة نادرة يتهافت او تتهافت عليها الأندية. مرة جديدة هارد لك لمنتخب لبنان للباسكتبول، ما قصرتوا بالأمس، أعطيتوا مجهود كتير كبير بقلب الصين، قدمتوا مباراة كبيرة، وطبعا أتمنى لكم التوفيق بالمباريات القادمة. قدمنا 4 مواجهات 4 معارك، مفترض أنه نربح 2 منهم لنوصل مرة جديدة لكأس العالم.

اليوم الختام مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. اشتقت لك إذا عدمك ما بتحس شو بعمل لك إذا أنت فلا أحساس من المفروض أنه هالأغنية تكون أولى أغاني الألبوم المنتظر لنجوى كرم اللي بعنوان شو ما صار. هالأغنية اشتقت لك من كلمات وألحان إيفان نصوح والتوزيع للموزع اللبناني القدير هادي شرارة. هلا للصراحة نحن كان عنا غنيتين في نانسي كمان جديدة بس مخرجنا يبدو حابب نجوى مع أنه اثنين ببلشوا بحرف الآن يعني. يلا اليوم نجوى بكرة نانسي إن شاء الله. على أمل هالألبوم الجديد يعني يذكرنا بأغنيات نجوى كرم القديمة بعيدا عن الولوج والركض وراء الترند. يعني بعد هالغيبة يكون الاختيار موفق بالكلمات والألحان لحتى نقدم للناس ألبوم مش نقدم لهم أغاني بتنسى بعد كم يوم.

هلا اللي بيتابع الاوضاع الفنيه بيعرف تماما انه بالاونه الاخيره باخر كم سنه لما الاجواء كانت عم تظهر على الساحه، يا ما عم تظهر بشي فستان غريب لبسته، يا ما تجوزت طلقت. فنحن بدنا نلاحق مواضيع فنيه، ما هيك؟ مش بدنا نلاحق المواضيع الشخصيه، ولا بيهمنا شو لبست وشو قلعت.

مثل امبارح مثلا مايا داب، شفتوا مايا داب بحفله بالسويد كيف امبارح محتله ترند الفني، مش بحكم طبعا اغانيها، بحكم انه طلع مايا داب بلا تياب كالعاده يعني. شي مقرف للغاية يعني. انتوا ليه بتغنوا؟ هذي اللي بيعتمدوا على شيء، خيروا مسلوا أفلام بورن والله، أسألكم روحوا على المهنة الأصلية، ليش عم تعتبروا حالكم فيمينين؟ ملا منظر مقرف.

أنغام جديد نجوى كرم نكون وصلنا لختام حلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان والستر. الستر أهم شيء جميعا.

هيك العالم الفني يعني، في ناس بتغني بصوتها بإطلالتها، وفي ناس بتغني بفخادها وسحبتها، ما يدير. يا ست مايا دياب، مش ناوي بيوم من الايام تلبس تياب؟

على حدا من اصدقاء السوق عم بيقول لي انه انت طلعت، يعني طبعا طلعت، انا حضرت الفيديو كمان لكم الصوره، انا كرمالكم عم ضحي بحسناتي كرمالكم. ما اذا ما حضرت كيف بدي نقلكم الفيديو؟ يعني النية صافية، انا مش عم بحضر لحتى بصمس والعياذ بالله، انا بس كمان لنقلكم الترند. كتر خير.

يجري بدم وزنوب على الفاضي يا ريت في شي حلو طعمره ما بشع بيزيد عمره ما بينقص لجودي اللي كانوا مكونين بالسويد راحين لا يحضروا انت عجد فاكرين حكوا جايين تحضروا حفله فنيه اختصروا بدل ما تطلعوا هالقد عارينين روحوا مثلوا افلام وريحوا راسكم وريحوا العالم وريحوا الساحه الفنيه من وجودكم واذا على دمك ما بتحس شو بعمل لك نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله دمتم بخير واسعد الله صباح الاحرار اضحي بحسناتي كرمالكم وما مبين معكم ملا فنزاتي حبيباتي

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شيء.

0: الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس، أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: إذاعة طرابلس

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: رحيا.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-48-5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل موقع.

0: العودك.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
2: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
2: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الحكومي الريفا ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
1: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية، هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده.
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها له.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

بعتب على كل محليه بعتب على كل غيره بعتب على كل محليه بعتب على كل غيره اتهالت يوم في حبك.

خلى الدنيا حلوة، واللي ضيعها مين؟ اللي ضيعها مين؟ بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنوة، بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنوة.

تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام هنا فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 26 80 08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسبتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
2: أنت تحط مكياج على زمانكم؟ يلا

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟